0: هيا رفض خشيك وخرج عليها. رفض بالي يديك وخرج عليها.
1: نحبط
0: نحبط. لا لا لا أقول لك رفض خشيك وخرج عليها. لا يسأل.
1: إيش
0: ديجا
1: في
0: مباجاج مكاسب؟ أنا مال أربع.
2: Vous êtes évidemment sur la clé des ondes 90.10 et la clé des ondes.fr. C'est la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.